0: لنا كتير أفكار وكتير مشاريع ريادية. إحنا مسؤوليتنا إنه نحول الفكرة من مجرد فكرة ونحول البحث من مجرد بحث وإشي على الأوراق لشيء ملموس على أرض الواقع اللي يطلع فيه وبيدخل فيه سياقين سوشيال انتربرينورشيب أو ريادة مجتمعية برضه شغالين عليها بشكل كتير كبير بالتعاون مع البلديات والمحافظة والمجالس المحلية والقروية اللي دائما يحلوا مشاكل حقيقية واقعية ويطلعوا في برودكتس أو مش فقط برودكتس أو خدمة بنحكيها أكتر للمجتمع الفلسطيني بتكون بدون مقابل لأنها ريادة مجتمعية بتكون.
1: تمام أستاذ عاطف، نحكي عن موضوع المناهج، موضوع التخصصات، هل فعلا التخصصات المطروحة من قبل الجامعات بتفيد السوق في الوقت الحالي، سوق العمل؟
0: صحيح، حاليا خلال الفترة الأخيرة صار في عملية تطوير على المناهج أو تطوير على التخصصات وتوفير تخصصات جديدة في الجامعة، خاصة في ظل التحول الرقمي، في ظل الذكاء الاصطناعي، في ظل العولمة أو الإنتاج المعرفي اللي احنا قاعدين نشتغل عليه. الطلاب صاروا يدخلوا ويتطلبوا تخصصات مثلا زي كمان مسبقا زمان كان مثلا في عنا اللي هو التسويق، على صفر في عندك التسويق الرقمي، ديجيتال ماركتينج صار فيه اهتمام كتير كبير عليه، صار فيه عنا تطوير للمناهج الأكاديمية وفق احتياج السوق، توفير مثلا في الجامعة بعض الجامعات أو كان موجود في الجامعة سابقا بس حاليا عززت الجامعة بشكل أفضل اللي هو مشاريع التخرج الموجهة نحو الصناعة ونحو السوق. الطالب بيشتغل على مشروع تخرج مش فقط أنا بدي أشتغل على مشروع تخرج لأني أنا بفترض مشكلة أو كونسبت وبدي أشتغل عليه، لا، أنا بروح بدور على مؤسسة، بدور على شركة، بدور على حدا في عنده مشكلة حقيقية فعلية بشتغل معاه في مشروع التخرج مربوط في السوق ومربوط في الصناعة مربوط في الاحتياج تبع السوق.
1: بس أستاذ عاطف، في بعض الناس بيحكوا أو الطلاب إنه التخصصات المطروحة من قبل الجامعات ما بتوفي سوق العمل، يعني خلص عدى عليها امتلأت بمعنى آخر.
0: هلا أكيد السوق ممكن يكون مشبع، هذا بصفي عملية سابقة أو هي قبل
1: شو دور جامعة في الموضوع،
0: اللي هي هلا في توعية بخصوص التخصصات
1: أو شو دور توعية الطلاب
0: بالضبط. هلا هي مرحلة التوعية اللي هان الطالب إنه يدخل بتخصص ضمن شو الاحتياج وشو هو بيرغب، كمان مش الأهل شو بوجهه فقط، الأهل بوجهه ممكن حسب الوالد بكون هو شو درس شو تخصصه أو الوالدة أو الأهل اللي حواليه البيئة، هم مثلا حدا درس صيدلة اليوم درس صيدلة، حدا درس كمبيوتر ساينس درس كمبيوتر ساينس، أما بتلاقي يعني في طلاب بيخافوا انه يدخل في تجربة، وهذا صارت معانا، كانوا طلاب بيجوا لنا اني انا درست 4 سنوات بعدين ايش بدي اعمل موضوع، طب عايز دخلت
1: على ما بلاقي فرص
0: لانه بقول لك اهلي هيك طلبوا بس انا ما بحب، انا بس دخلت على عشانهم. طب موضوع الاهل والنشر الوعي والتدريب هذا شو الاحتياج الفعلي بالسوق الفلسطيني او بالسوق العالمي، هذا كثير مهم اللي يخفف الضغط من بعض التخصصات ويوجه لتخصصات تانية اللي فيها اقل يعني عدد طلاب متحققين اقل وفي عليها احتياج عالي.
1: احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، بشكرك استاذ عاطف شكوكاني منسق المشاريع في وحدة الابتكار والتطوير والممثل عن جامعة بير زيت. وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا عن واقع الحياة الجامعية في فلسطين بتفاصيله وتحدياته وسمعنا اصوات الطلبة وتجاربهم عن قرب. اكيد الحديث عن هذا الموضوع ما بينتهي بحلقة واحدة لانه مليء بالتفاصيل والمحاور المهمة اللي راح نكملها في الحلقة القادمة. في الحلقة القادمة راح نغوص بشكل أعمق في جوانب إضافية، استنونا بالحلقة القادمة، إلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا يعني من الساعة 2 للصبح، واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نحرقش.

0: أهلا بكم. نقف اليوم أمام عمل سينمائي استطاع أن يلامس الذاكرة الفلسطينية بصدق وهدوء. فيلم لم يكن مجرد قصة يمكن أن تروى فقط عبر الشاشة، بل كان نافذة تأخذنا إلى لحظة في غاية الأهمية من تاريخ فلسطين، وهي لحظة النكبة كما عاشها الناس البسطاء وكما بقيت محفورة في وجدان الأجيال. نتناول اليوم في صورة وحكاية فيلم فرحة للمخرجة دارين سلام، والذي خرج للنور في العام 2021.
1: خلي أروح المدينة، أروح المدرسة، يصير عندي شنطة، شاكير.
2: البنت ناقصة بالتعليم، شو بدي يصير يعني؟ شو هي طالبة رصد وحيلي؟
0: يأخذنا فيلم فرحة إلى قرية فلسطينية هادئة، حيث تعيش الفتاة الصغيرة فرحة، والتي تحلم كأي فتاة في عمرها بأن تكمل تعليمها وتسافر إلى المدينة. أحلامها كانت بسيطة ومليئة بالأمل، لكنها تصطدم فجأة بواقع مؤلم عندما تبدأ الأحداث التي ستغير مصيرها ومصير شعبها بأكمله. ينجح الفيلم منذ لحظاته الأولى في رسم عالم إنساني قريب من القلب، عالم مليء بالتفاصيل اليومية.

0: وقت يابا. برجع يابا. خليك جوا يابا. لا تخافي.
1: تدور أحداث الفيلم في مساحة ضيقة داخل مخزن صغير يغلق فيه والدة فرحة الباب عليها لحمايتها مع اقتراب الخطر من القرية. ومن خلف هذا الباب تتحول فرحة إلى شاهدة صامتة على ما يجري في الخارج. من خلال فتحة صغيرة في الباب ترى فرحة ما لا يجب لطفلة أن تراه، مثل اقتلاع الناس من بيوتهم والخوف الذي يملأ المكان ومشاهد القتل التي تجسد المأساة الفلسطينية بكل تجلياتها. الكاميرا معظم الوقت تبقى مع فرحة تراقب ملامحها وخوفها ودهشتها أمام عالم ينهار فجأة، ومن خلال هذا التركيز يصبح المشاهد شريكا في التجربة، يعيش لحظة الانتظار والقلق ذاتها.
2: تخبي وجهك؟ مبين في الوجه، لا بتخبى ولا بتدس.
3: يا خالي
4: Ti va a descadere
5: ancora. Ma ti ha fatto.

0: من الناحية الفنية اعتمد العمل على لغة سينمائية هادئة ومدروسة، فالإضاءة الخافتة داخل المخزن عكست حالة العزلة والخوف، بينما تأتي الأصوات القادمة من الخارج لتبني عالما كاملا لا نراه لكنه حاضر بقوة. كل صوت وكل صرخة وكل لحظة صمت تتحول إلى عنصر أساسي في سرد الحكاية داخل الفيلم.
1: هي قصة سمعتها أنا صغيرة من أمي عن بنت فلسطينية فعلا انحبست بغرفة من أبوها خوفا على حياتها بأحداث النكبة، وقدرت تطلع من هاي الغرفة ووصلت لسوريا، ومن سوريا شاركت هاي القصة مع أمي. وأمي لما كبرت وحكت هاي القصة لإلي وأنا صغيرة ضليت أفكر بهالبنت، بقيت معي قصتها لحد ما كبرت وصرت صانعة أفلام، وقررت أني بدي أعمل هذا الفيلم، ولقيت حالي عم بكتب هاي القصة فعليا، وحسيت عندي حاجة ملحة أني أشارك هاي القصة. المشهد اللي هز الكيان الصهيوني أو اللي هز الحكومة الإسرائيلية هو نقطة ببحر اللي صار وقت النكبة، هو يعتبر ولا شيء مقارنة بالأشياء اللي صارت. مكتوب سنة 48-49 بس ما كبرت. في أكثر من واحدة اللي عندك الكبريت نشوفها أكثر.
2: لما فتحتها لمين جابوها؟
1: كبريت فيزا فلسطين، هو هذا تصميم لمصمم بريطاني. لما ست كبير عمرها بالثمانينات شافت الفيلم وهي شهدت النكبة وحكت أنا فرحة، كانت عم بترد على الهجوم الإسرائيلي، حكت ما حدا بقدر ينكر فرحة لأنه أنا فرحة وأنا موجودة. ومن هون أنا صرت عم بفكر أنه إنكار النكبة هو إنكار لوجودي، لأنه أنا أبوي عاش النكبة، كان عمره 6 شهور لما نجا من النكبة هو وأهله ووصلوا للأردن، فهو إنكار النكبة هو إنكار ملايين.
0: فيلم فرحة يذكرنا بأن السينما ليست وسيلة للترفيه فقط، بل أيضا وسيلة لحفظ الذاكرة ونقلها. في النهاية يتركنا الفيلم أمام سؤال كبير، كيف يمكن لطفلة أن تحمل كل هذا الألم وتواصل الحياة؟ لا يقدم الفيلم إجابة مباشرة، لكنه يشير إلى أن الذاكرة نفسها هي شكل من أشكال المقاومة، فمجرد رواية القصة وإبقائها حية في الوعي هو انتصار صغير على النسيان. فيلم فرحة عمل هادئ لكنه عميق، ويختصر مأساة شعب في تجربة إنسانية واحدة، ويعيد سرد النكبة من زاوية مختلفة، زاوية الطفولة التي رأت الحقيقة مبكرا ولم تنسها أبدا. إلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

0: يسعد أوقاتكم. اللجنة بتعمل على مدار العام، اللجنة بتأمن البحث عن الأسر المستورة في كافة المحافظات. الناس هم لا يسألوا ولا يطلبوا، وربنا وصفهم في القرآن ولا يسألون الناس إلحافة. لجنة بتواصل الليل في النهار، بتشتغل على مدار الساعة، لا بتعرف عطل ولا إجازات، بتكون في المساندة والوقوف إلى جنب الأسر. اللجنة الرئاسية للمساعدات رئيسها معالي الدكتور محمود الهباش، اسعد اوقاتك.
1: اهلا بكم، حياكم الله.
0: نسمع بالزياده عن اللجنه الرئاسيه للمساعدات.
1: اللجنه الرئاسيه للمساعدات او للاشراف على المساعدات هي لجنه منبثقه عن الرئاسه الفلسطينيه، انشات بقرار من الرئيس. الهدف من انشائها هو التعامل مع الضرورات والاحتياجات المتكاثرة في المجتمع الفلسطيني، خصوصا أننا مجتمع يعاني الأمرين بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الاحتلال ترك آثار غائرة في الجسد الفلسطيني في كل أرجاء الوطن. الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الاحتلال وإجراءات الاحتلال والإغلاقات ومصادرة الموارد ومنع استثمار الموارد الفلسطينية، هذا كله أثر على الوضع الاقتصادي، انعدام فرص العمل أو على الأقل شح فرص العمل، أيضا هذا ترك آثار كبيرة. تعاظم الاحتياجات اليومية للمواطنين، هذا دفعنا إلى أن نتجه إلى تحقيق مبدأ التكافل بين أبناء المجتمع، سواء من خلال التبرعات الداخلية وتنظيم العمل مع المؤسسات الداخلية، المؤسسات الوطنية، لإيصال الدعم والمعونة والمساعدة إلى المستحقين الذين ربما لا ينتبه إليهم أكثر الناس، كما تفضلت في مقدمتك قال الله عنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هم لا يمدون أيديهم، ليسوا مشهورين بأنهم يتلقون مساعدات، ولكن في نفس الوقت هم بحاجة، سواء فيما يسد رمقهم، فيما يحقق أو يضمن سداد احتياجاتهم التعليمية، الصحية، الإسكانية، البيئية، غير ذلك. وأيضا كلنا نعرف الوضع في قطاع غزة، واللجنة لها باع طويل بفضل الله سبحانه وتعالى في تنظيم إيصال المساعدات بالقدر الممكن، بالتعاون مع المجتمع المحلي وبالتعاون مع مؤسسات وجهات عربية وإسلامية ودولية تريد أن تقدم المعونة للشعب الفلسطيني. شعارنا في كل هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. بصراحة شديدة الاحتياج أكبر بكثير، ربما بعشرات الأضعاف من الإمكانات المتوفرة لدينا، وأنا أتكلم بصراحة، احتياج الواقع الفلسطيني أكبر بعشرات المرات، عشرات الأضعاف من الإمكانات المتاحة بين أيدينا، ولكن نحن نعمل بجهد المقل كما يقال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة. نحن لا نحقر من المعروف شيئا، ولا نقلل من شأن أي جهد يبذل، حتى لو كان جهد صغير، حتى لو كان يعني بدون مؤاخذة رغيف خبز أو حتى كسرة خبز، لا نقلل من شأن أي شيء إيجابي يقدم، لأن هذا الشيء الإيجابي يمكن أن يكون سببا في إنقاذ أسرة، في حماية أسرة، في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرض فلسطين.
0: يعني أنا بتذكر قديش كنت في خلال نقاشاتنا السابقة تقول لي القليل أفضل من العدم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا الإشي اللي إحنا يعني اشتغلنا عليه في كافة المحافظات. إحنا بنعمل على إنه البحث والزيارة وتقديم الاحتياج وفق الحاجة الأسرة، وهذا الحكي اللي هلا أعطوه سماحتك إنه نقدر نحكي فيه، أو يعني أكثر الأوجه المساعدات اللي إحنا بنحاول نقدمها للأسر في ظل الظروف الصعبة؟
1: شوف، أهم في المقام الأول الإيواء، لأنه أنا ما بدي أشوف مواطن ليس له مأوى، ليس له بيت، ليس له مكان يأوي إليه مع أسرته. فنحن نعمل على هذا بالقدر المستطاع، سواء في الضفة الغربية حيث كثير من المواطنين يعانون بسبب هدم الاحتلال لبيوتهم، بسبب المداهمات المتكررة، بسبب ما حدث على سبيل المثال في مخيمي جنين وطول كرم، بسبب ما يحدث في مسافر يطا، في مناطق الأغوار، حيث يطارد الاحتلال المواطنين ويطردهم من مساكنهم ومن بيوتهم. هذا الأمر يجعلنا نضع أولوية أولى الإيواء، إيواء المواطنين وتوفير المأوى لهم ولو بالحد الأدنى. الأمر الثاني الاحتياجات الغذائية، الطعام والشراب وما إلى ذلك، اللباس، توفير الملابس مثلا لطلاب المدارس الذين لا يجدون ما يوفرون به زي المدرسة أو ملابس المدرسة، كتب التعليم، الأثاث. بعض البيوت موجودة ولكن ليس فيها أثاث، يعني الناس كما يقال عايشين على البلاط. فنحن نعمل على توفير ما نستطيع وما يمكن وما يتيسر بين أيدينا.
0: بس أنت كنت الموجه الأكثر أني مكن الأسر ليكون العمل بدل انتظار المساعدات، وهذه يعني أكثر شيء أنا بعتز وافتخر فيه، أنك أنت نظرتك للأسر أنه مكنها تعتمد على نفسها بدل ما تنتظر مساعدة لتربي أولادها اللي بتجيبنا فلسطين بتعبها.
1: بكل تأكيد، يعني الأسر المحتاجة أولا أنت تغيثها، تقدم لها ما تعيش به بشكل مؤقت، ثم بعد ذلك تعمل على أن تحولها من أسرة تتلقى المساعدة إلى أسرة تعتمد على ذاتها في إدرار الدخل، تمكين الناس. وأنا كيف بدي أعزز صمود الناس إذا الناس بدها تعيش فقط على ما يقدم لهم من طعام وشرب؟ أنا ما أسعى إليه وما نسعى إليه وبتوجيهات فخامة الرئيس وبرنامج السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام، أن نمكن المواطن، أن نقدم له وأن نساعده على أن يمتلك مشروعا وعملا مستداما يدر عليه ولو الحد الأدنى من الدخل من أجل أن يعتمد على نفسه، لأننا شعب مش اتكالي، احنا يعني لسنا شعبا اتكاليا، نحن نريد أن نحافظ على عزة أنفسنا وعزة نفس المواطن من خلال أنه المواطن يعتمد على نفسه، ما يمد إيده، واليد العليا خير من اليد السفلى. وبالتالي المزاوجة في العمل ما بين الإغاثة العاجلة والطارئة والمنتهية وما بين التمكين المستدام لتعزيز وتمكين صمود الأسر الفلسطينية في أرض فلسطين.
0: أنا بدي أسألك سؤال في الكلمة واحدة، لأنه بعرف كديش الكلمة هذه بتعني إليك وكديش أنت بتعمل ليل نهار عليها. دكتور، غزة
1: اليوم هي العنوان الأبرز، العنوان الأبرز في عملنا، في عمل لجنة المساعدات الرئاسية، لأنها الحاجة الأكبر. كل الشعب الفلسطيني محتاج، أو معظم الشعب الفلسطيني اليوم يعاني ويواجه

0: ظروفا قاهرة، ولكن في قطاع غزة الحاجة مضاعفة. غزة مدمرة، كثير من الناس بدون مأوى، يعيشون في الخيام، يعيشون في أماكن لواء مؤقتة بلا طعام كافي، بلا ماء نظيف، بلا مقومات حياة تعزز وجودهم، تمنع تنفيذ المؤامرة الإسرائيلية، مؤامرة الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. نحن نريد أن نحافظ على الوجود الفلسطيني هناك من خلال تقديم كل ما نستطيع. وأنا أستطيع أن أقول لك أنه اليوم حتى الجهات المانحة، سواء كانت جهات حكومية أو جهات أهلية في العالم العربي والإسلامي، تركز على قطاع غزة. صحيح أنه الاحتلال يمنع دخول كثير من الاحتياجات، وما يسمح بدخوله قليل ولا يسد الحاجة، ولكن ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، المهم أن يشعر المواطن بأنه ليس وحيدا وبأن الجميع يقف معه. وغزة هي جرح مفتوح لا يمكن أن يندمن إلا أولا بإفشال مؤامرة التهجير وإبقاء المواطنين وتعزيز وجودهم، ثم إنهاء الاحتلال، ثم إنهاء الانقسام الذي مزق الجسد الفلسطيني وجعل قطاع غزة في هذا الوضع البائس الذي يعيشه المواطنون. هذه رسالتنا، هذا واجبنا، هذا هو ما نسعى إليه، ونأمل أن نتمكن من مضاعفة ما نقدمه. ورسالة لكل الخيرين في العالم العربي والإسلامي وفي العالم أجمع أن يتعاونوا معنا، وأن تتكاتف أيدينا بأيديهم، وجهودنا بجهودهم، من أجل إنقاذ الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة.
1: يعني هي رسالة أخيرة لمحبي الخير.
0: قلت أنه نحن في رباط في فلسطين، مرابطون، ندافع بوجودنا ولو حتى بمجرد البقاء عن قدسية أرض فلسطين وعن بركة أرض فلسطين وعن مقدسات أرض فلسطين. من حقنا على إخواننا في كل العالم أن يكونوا معنا وأن يشاركونا واجب الرباط، إن لم يكن بالأجساد فبالإمداد، أن يمدوا الشعب الفلسطيني بمقومات البقاء وبمقومات الصمود. لا يكفي الكلام، نحن نريد أن نراهم معنا، إن لم يكن بأجسادهم فبإمدادهم، من أجل أن يبقى الإنسان الفلسطيني مرابطا صامدا ثابتا على أرضه.

0: يسعد اوقاتكم. بعد لقاء انا مع سماحه الدكتور محمود الهباش رئيس اللجنه الرئاسيه للمساعدات وحديث الخير عن اللجنه الرئاسيه ومسانده الاسر. احنا هلا في بيت اسره في اولى رساله مسانده نكون جنبهم. يسعد اوقاتك. يعني انا بدي انوه للام اللي وقفت جنب جوزها ما قبل وفاته وخلال مرضه، ووقفت ظلت الوفية حتى بعد الوفاة للأطفال وحماتك. يعني معلش ممكن نوجع القلب شوي في الذكرى، بس نحكي إنه كان الله يرحمه قديش عمره؟
1: الله يرحمه كان 34 سنة لما توفى.
0: 34 سنة. وإيش المرض اللي كان عنده؟
1: كان مريض كانسر، سرطان في الدماغ وانتشر في كل جسمه. يعني ما اكتشفوه لحد ما توفى 3 شهور، ما كملش 4 شهور.
0: هلا انتوا كنتوا زي كي اسره، الاب موجود بيشتغل، عندك اطفال، قديش عندك؟
1: عندي 3 بنات وولد.
0: ثلاث بنات وولد.
1: وحماتي.

0: موجودة معي.
1: قديش أكبر عمر من الأولاد هلأ؟
0: الكبيرة 17 سنة توجيه السنة إن شاء الله ربنا ينجحها.
1: يعني أنا بعرف قديش يعني إحنا كنا معكم في هذيك الفترة ما قبل الله يرحمه ويغفر له خلال مرضه، بس يعني كنا بنسمع منك قديش التحديات كانت خاصة في ظل الظروف الصعبة والزيارات المستجدة. يعني
0: مظبوط، هو كان من قبل ما يكتشفوا مرض السرطان كان عنده بداية تشمع في الكبد، فكان أغلب وقته في المستشفيات
1: بيشتغلش.
0: لا،
1: مفيش دخل للأسرة.
0: لا كان شغله جدا سيء، وكان عامل يعني يوم يشتغل وعشرة لا، ولم أغلب وقته تعبان في المستشفى. كانت الظروف جدا صعبة عنا، وديون ومرض وتعب، وكمان الحج عنا كانت مريضة.
1: يعني احنا احنا احنا بدينا في هو مريض عامل بسيط مريض، بعدين تفاقمت الامر وجود مرض الحجي كمان الله يعطيها الصحة، فصفى انه كل ما هو مستنزف في هذيك الفترة للعلاج. وقدر الله شاء وتوفى، فصفى التحدي عليك بشكل اكبر.
0: فانا هو كان الله يرحمه كان هو يعني متحمل مسؤولية الدار كلها، ما كانش أنا ما كنتش أحس في المسؤولية، كان كل إشي هو يأمنه للدار. فمرة واحدة أنا حسيت حالي المسؤولة عن الكبير والصغير، فالحمل ثقيل علي. بس الحمد لله أن أنا مشيت ووقفت وكملت مكانه، يعني الله يرحمه. المسؤولية كثير كبيرة جدا، يعني كان أحمل مسؤولية أب أكثر من مسؤولية الأم، يعني أنه مسؤولية الأب تكون كبيرة في المنزل.
1: طب تحديات الظروف، خاصة أنه أنت يعني هي كانت مرض وبعدين وفاة، فصفت أنه كمان أنه الدخل لو كان فيه عدم،
0: وهلا
1: أنت في عندك أربع أطفال مع حماتك مع الوجو يعني قديش كانت هذه
0: صعبة،
1: قديش كانت سريع. يعني ولأي مرحلة وصلنا لها؟
0: يعني المرحلة جدا صعبة، يعني أنا ما حسيتش حالي اني زي ما بقولوها انه مثلا بتشائم وباخذ على جنب زي النسوان اللي بتفقد زوجها بتفقد حدا عزيز عليها. لا، انا وقفت من اولها لان ما فيش غيري، يعني اذا انا انهارت كلهم بدهم ينهاروا.
1: يعني انت السند لاطفالك،
0: انا السند لكلهم، يعني هذا هو. فالحمد لله ربنا كواني وقفت، بس ظروف الحياه جدا صعبه، لانه من قبل من هو مريض كنا مقضينها في المستشفيات اولا، بعدين بلش ياخذ كيماوي وما كملش ما لحقش، يعني انه كان المرض عنده صعب كثير ومنتشر في كل جسمه،
1: وهذه استنزفت كل ما هو موجود
0: كل شيء. اولادي وكمان اولادي كانوا صغار، يعني بنتي الصغيره اصغر حدا عندي كانت في الروضه لما توفى ابوها البنت الصغيره. الموضوع صعب، يعني مش عارف كيف بدي اوصف لك اياه والله يا استاذ.
1: يعني هي لا
0: الواحد يعني كلب بوجه.
1: يعني هذا يعني عشان هيك انا دائما بحكي لك انه احنا يعني وجودنا معك للمسانده، لانه احنا نفتخر ونعتز بام قدرت تكون السند لاطفالها ولحماتها، ما تستسلمش، خاصه انه يعني كانت قديش الظروف صعبه، ظروف الحياه صعبه، تحديات كثيره. عملنا مشروع تمكين،
0: هذا أحسن
1: شيء. هذا التمكين عشان إحنا دائما أول لقاء، يعني بعد أول لقاء اللي معاك في التمكين، إنه أدنى الاحتياجات عمل يوفر أدنى الاحتياجات أحسن من تظهر المساعدات.
0: مزبوط.
1: نحكي عن المشروع، قديش كان بالنسبة لك يعني قديش كان مساند، على الأقل خفف معاناتك وقواكي في رسالتك اللي بتكون فيها.
0: المشروع كثير منيح، يعني انبسطت أنا كثير إنه فتحتوا لي المشروع هذا، مشروع التمكين. لما أحتاج مصروف للأولاد أخذ منه، أحتاج أطلع على دكتور، أطلع أي مشوار أخذ من البيع من المحل عندي في الحارة، يعني الأولاد الصغار صاروا يطلبوا إنه أنزل زواج شبسات، فصرت أطور فيه شوي شوي.
1: هلا اهم شيء انه هذا المشروع اللي احنا بديناه معك انه هو زبونه ست او طفل.
0: مزبوط.
1: فاحنا يعني انه احنا معنيين انه يكون البيع

0: حركي للحارة، علاقتك مع الستات بشكل أفضل، هل هذا الحكي كان مثلاً له أثر كثير إيجابي؟
1: بالعكس كثير كنت انبسطت إنه صرت أشوف الجارات، صرت أشوف ناس من البلد أنا ما كنت أعرفها، ستات يعني تعرفت عليهم أكثر، تعرفت على العيال أكثر، الأولاد الصغار أكثر، الصبايا اللي بحبوا الإكسسوارات وأشياء خاصة لهم كمان.
0: طيب هلأ إحنا مشى المشروع، بعدين طلع لنا حاجة جديدة، كل يوم بعد يوم بدك تروح تعبي جرة الأكسجين، نسمع المعاناة هذه عشان إحنا إن شاء الله إنه كل ما نعرف إنه في إشي بخفف معاناتك فإحنا جنبك ومساندينك. قديش كانت تعبة جرة الأكسجين لحماتك صعبة؟
1: يعني بشكل يومي إحنا الجرة عندها هي محتاجة جهاز أكسجين كانت في البيت، بس ما كان موجود عندنا. جرة هاي توفرت عندها صغيرة، أولا جرة أكسجين يوم يوم لازم تتعبى، لأنه هي لازم 24 ساعة تضلع على الأكسجين، فكنت كل يوم أروح على المستشفى أعبي لها إياها. وصعب الموضوع، يعني كنت أستنى على الدور أو كانت ما كانوا يكونوا فاتحين المكان اللي بيعبوا منه أكسجين بشكل يومي. يعني الجرة يعني اللي عندنا صغيرة كانت.
0: هلا تحديات تعبت الأكسجين، نسكر المحل ففيش بيع، المواصلات ندفعها، هاي كمان استنزاف للي بنبيعه.
1: مظبوط،
0: بدك وقت، وكمان إنه حماتك في الوقت اللي بدك تكوني فيها رايحة تجيب الجرة كمان هي بدها تكون في وضع خطر أنه فيش أكسجين، وهذا ممكن يأثر عليها.
1: مظبوط، هي وضعها بيكون صعب جدا بدون أكسجين، ضروري إنها تضلها عليه 24 ساعة. بس شو كنت أعمل، يعني مضطرة
0: تتعايش،
1: بدي أتحمل وبدي أقول يا رب.
0: وهذا الفخر اللي أنا كل ما بنكون معاكي في رسالة جديدة كل ما بنشوف إنه أنت قديش الحضن الدافئ للأولاد، البنت لحماتك اللي طبعا نسينا نسألك عن مرضك اللي هو أكثر، يعني أكثر ما يوجع برغم كل هذا الأمراض اللي للأسف.
1: أنا عندي مرضك، عندي تجلطات في رجلي، عملت عملية في رجلي كان صار عندي جلطتين فيها، والرجل الثانية حاليا بتعالج باخذ إبر مميع ماشي عليها على طول. هذا المرض أثر علي إني ما قدرت أطلع وأشتغل برا عشان أكمل وأسد احتياجات أولادي وداري. فمشروع التمكين اللي فتحته لي ساعدني، مبسوطة ليش؟ لأنه في نفس الدار بكون قاعدة بشوف احتياجات أولادي وبشوف احتياجات حماتي، وبنفس الاشي ما مش متعب لإلي عشان أنا ممنوع أني أوقف، ممنوع أتعب، ممنوع مرضي ممنوع. فهذا الاشي ساعدني، يعني مشروع التمكين أنا فخورة فيكم قبل ما أكون فخورة فيه، أنه واقفين معي ومسانديني.
0: يعني إحنا كل الاحترام والتقدير إليك، لأم هي بتفدي وقتها. طبعا احنا انا المرض اللي يعني اللي انا عرفته متاخرا، ما كنتش بعرف انه عندك هذا الامر، انه التجلط. وكنت انت كمان تقدريش تشتغلي اي شغل حتى، او تقدري حتى، عشان هيك انا لما سالتك عن مشوار تعبئه الاكسجين انه انت بدك تمشي مسافه برغم وضعك الصحي عشان حماتك.
1: يعني مصبوط، ما فيش غيري، يعني مضطرة ولازم، هذا واجبي. يعني
0: من العبد انت بالنسبة لنا مصدر فخر واعتزاز، برغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، برغم وضعك الصحي الصعب، برغم تحدياتك أطفالك وحماتك، إلا انك انت موجودة، الحضن الدافئ لأطفالك والبنت لحماتك، وهذه الرسالة اللي احنا دائما بنساندها، أو هذه الأسر اللي احنا دائما موجودين جنبها نساندها. احنا رسالة الخير معاكي ووجودنا جنبك، يعني الله يرحمه ويغفر له، وإن شاء الله ربنا هذا واجبنا أنه ما نكون قصرنا ونظلنا مستمرين. طبعا هذه رسالتنا هي إلي كل الأسر الثانية، قديش إحنا ممكن نكون موجودين مع هذه الأسر. إحنا اليوم جهاز الأكسجين للحجي فرح نوفر عليك المشوار للمستشفى وإنك تحملي وتتعبي وتسكري المحل، وهذا كمان الله يخليها ويعطيها الصحة على الأقل، هي ما بتعيشش في خطر إنه في الوقت اللي بدك تروح تجيبي فيها الأكسجين وترجعي. والمحل إن شاء الله كما عهدتينا إنه إحنا باستمرار نجدد لك البضاعة، موجودين معك نكون معك. إحنا نؤمن إنه العمل بدل انتظار المساعدات، وهذه دائما رسالتنا إنه إحنا قديش قادرين نكون سند لهذه الأسر، نخفف معاناتهم، نكون جنبهم. هذه رسالة الخير، همم الخير اللي دائما بنفتخر ونعتز فيها. دمتم بخير.

بدنا نسلك حلقه في النيل، الجنايب كلها انقلت ميه والبطانيات والحصن والفراش والارض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف ايش بصير فينا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت بعدة غارات محيط دوار حيدر غرب غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن أزمة سوء التغذية التي افتعلتها إسرائيل في غزة كان لها تأثير مدمر على النساء الحوامل والمرضعات والمواليد الجدد والرضع دون سن 6 أشهر خلال فترات الأعمال العدائية المكثفة والحصار منتصف عام 2025. وأوضحت أطباء بلا حدود في تحليل لبيانات طبية نشرتها أنه في 4 مرافق صحية تديرها أو تدعمها بين أواخر عام 2024 وأوائل عام 2026 سجلت فرق المنظمة مستويات أعلى من الولادة المبكرة والوفيات بين رضع ولدوا لأمهات تأثرن بسوء التغذية. تلقى سيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، واجرى خلال الاتصال بحث اخر مستجدات الاوضاع في الارض الفلسطينيه اضافه الى القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائيه. وعرب سيد الرئيس عن شكره لرئيس الوزراء الكندي على مواقف بلاده الشجاعه الملتزمه بالشرعيه الدوليه والقانون الدولي، مجددا شكر دوله فلسطين وشعبها بالاعتراف الكندي الهام بدوله فلسطين والتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تنفيذ حل الدولتين ووقف الانتهاكات للقانون الدولي، ومقدرين المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها كندا. حذرت محافظة القدس من مغبة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع المقبل على مشروع لإقامة مركز تراث استيطاني في موقع مطار القدس الدولي في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة. وأوضحت المحافظة في بيان أصدرت أن مركز التراث الاستيطاني المزمع المصادقة عليه جاء بمبادرة من وزير التراث في حكومة الاحتلال الحاخام عميحاي إلياهو تزامنا مع مرور 50 عاما على عملية عنتيبي العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في أوغندا. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال. وأفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بقيادة المتطرف وعضو الكنيسة السابق يهودا إجليك باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية.

هذا وأصيب عدد من الطلبة بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوب مدرسة ذكور لمغير شرق مدينة رام الله. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل صوت الغاز السام المسيل للدموع تجاه مدرسة ذكور لمغير أثناء تواجد الطلاب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. قال الجيش الأمريكي إن ضربات مضادة على إيران واستهداف مواقع مسؤولة عن هجمات القوات الأمريكية. وأفاد الجيش الأمريكي في بيان له بأن القيادات الوسطى الأمريكية استهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة القوات الأمريكية بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومراكز القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات والمراقبة. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله.

حمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دار نصنا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، أهلا بعائلات الشهداء الأكرم منا جميعا، بعائلات الأسرى اللي ما زالوا بعانوا الأمرين في ظل الحالة الصعبة للأسرى داخل أقبية الاحتلال، تحديدا بعد إقرار قانون الإعدام، إن صح التعبير قانون الإعدام، في ظل هذه الهجمة التي يتعرض لها الأسرى والإعدام المباشر أصلا اللي بتعرض له الأسرى منذ سنوات طويلة وبالتحديد بعد 7 أكتوبر. اليوم نتواجد في مخيم الصمود والتحدي، مخيم بلاطة، لنكون إلى جانب أسير أمضى أكثر من 22 عام داخل غياب السجون، عانى الأمرين داخل تلك الأقبية الاحتلالية، ولكن اليوم إلى جانب والدته موجود وأيضا والده اللي موجه له التحية اللي موجود بالعمل، ولكن الحمد لله بصحة وعافية إن شاء الله وعقبال كامل أسرانا. ولكن في البداية لابد من نعي الزميل مروان حرز الله، الزميل في هيئة الإذاعة والتلفزيون اللي استشهد داخل أقبية الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بل الاستهداف الحقيقي للأسرى داخل سجون الاحتلال، واللي ابنه تحرير ما زال أسير داخل تلك الأقبية الاحتلالية. كنا بمعية أخونا العزيز مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تعزية لعائلة الزميل مروان حرز الله، اللي نتمنى أنه ربنا يصبر عائلته، يصبر ابنه تيم الطفل اللي افتقد والده أسير، ومن ثم وصل نبأ استشهاد والده وهو داخل غياب السجون، وما زال نجله تحرير أيضا أسير داخل تلك الأقبية الاحتلالية، وهو الشهيد رقم 89 بعد 7 أكتوبر بحملة استهداف منظمة لأسرانا داخل تلك الأقبية الاحتلالية. إنا لله وإنا إليه راجعون باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون بكامل إداريها وموظفيها، نعزي هذه العائلة الكريمة باستشهاد زميل عزيز، ربنا يرحم روحه. اليوم أخي محمد سعداء جدا باستقبالك محرر بعد 22 عام إلى جانبنا، إلى جانب عائلتك، إلى جانب والدتك ربنا يعطيها الصحة بعد كل هذه السنوات. 22 عام والرقم 2 وحظ الرقم 2 وتفاصيل الرقم 2 عايشتها بكثير تفاصيل.
1: بداية أهلا وسهلا فيكم أخونا بالليث وأخونا بعمان، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا، شكرا لزيارتكم وسعداء جدا يعني بهذا اللقاء.
2: الله يخليك.
1: من أجل اللي بعت رسالة للعالم أنه مهما صبرت راح يتحقق بالنهاية حلمك، والصبر طبعا عنوان إلنا، عنوان إلك، وأنت دائما كنت تعطينا إياه حتى بكلماتك الجميلة، شكرا إليك.
2: الله يخليك.
1: نعزي أنفسنا على كل شهدائنا، الطريق طويل يعني صراحة، بداية بشكر كل الشعب الفلسطيني على صبره قبل الأسرة.
2: صحيح.
1: والأسرة ما زالوا صابرين بصمود الشعب الفلسطيني، إن شاء الله نستمر إلى نهاية الطريق يا رب العالمين.
2: يا رب. رقم 2.
1: رقم 2 قصته معي.
2: نعم.
1: أنا مواليد 22/2/82، سجنت بال 2004، تم حكمي 22 سنة طبعا، وأمضيت
2: لجلدي لجلدي
1: جلدي لجلدي 22 سنة، روحت في شهر 2 طبعا، تفاجأت أن بروح قبل شهر 2 في يوم واحد 5/2، أصروا أنه أروح في 6/2، أجلوني يوم واحد عشان يكون كل الرقم زوجي يعني 2/2/2، قلت لهم خلاص مش مشكلة، المهم واحد يروح بدوش أكتر من هيك يعني، فكان هذا الرقم معي مرافقني سنين.
2: رقم 2 اللي رافقك سنين، 22 عام، الناس تسمعها رقم، انت عايشتها بتفاصيلها، تفاصيل الألم داخل سجون الاحتلال، قديش الرقم سهل أمام عذابات هذا الرقم، عذابات تلك السنوات اللي انت عايشتها بكل مرار داخل سجون الاحتلال.
1: دخلنا على السجن شفنا ناس قبلنا محكومين مؤبدات وأحكام، صار لهم فترات طويلة من الزمن قاعدين، كنا نستغرب نحكي مع كل واحد يقعد له 20 سنة ويقعد المدة هذه اللي قعدوها الشباب، لا مستحيل يعني، لا في أمل أنه بكرة منروح يعني، بتضلش الظروف نفس الظروف ونصبر أنفسنا، فتعلمنا منهم كتير، تعلمنا منهم الصبر كبداية، الصبر كيف صبر على كل هذه السنوات، كيف بتصبروا في أمل، محكوم مؤبد أنت فيش مجال، أنت هين بدك تعيش تموت هين، لا لا لا عندي أمل وراح أروح وبكرة بروح أنا. طب فيش أفق سياسي، فيش أفق غير سياسي، أي إشي بتفكر فيه؟ لا لا بروح، خليكم على أمل، أهلك بستنوا فيك، فكر بأهلك يوم يوم، فكر شو بدك تتعلم، شو بدك تستفيد، شو بدك تخدم مجتمعك، بس روح وين أنت بدك تكون. الثقة الموجودة عنده مش موجودة عند بشر. إحنا كفلسطينيين يعني جبارين زي ما حكى أبو عمار، يعني شعب الجبارين صدق فيها. التقينا بالشريحة اللي ممكن أنت بالشارع ما تستطفش إنه تشوفه مثلا، فسبحان الله تجمعوا كلهم داخل السجن. نعم. فأنت بتشوفهم داخل السجن جميعا، كل أطياف المجتمع
2: من كل ألوان الطيف السياسي
1: كلهم بيكونوا موجودين. بتشوف الكاتب، بتشوف الفنان، بتشوف العامل، بتشوف الأستاذ، بتشوف المناضل الحقيقي اللي بلش النضال. شو بتسوي، شو بتعمل؟ سهل انك تفوت مناضل، صعب انك تطلع مناضل.
2: نعم.
1: النضال داخل السجن، انك تتعايش يوم بيوم، صبر، تصبر عن جد بطريقة لا يتحملها البشر. بيسألوك كيف انت عايش، كيف انت صابر، انت نفسك بتعرفش، بس الناس اللي بتنظر عليك من بعيد بيعرفوا شو يعني انت الصبر، منك من عنوانك من الامور اللي بتعملها.
2: قديش هاي جملة مهمة يا اخي محمد ابو سريس، سهل انك تدخل مناضل ولكن الصعوبة الأكبر إنك تخرج مناضل. كديش الإرث اللي بيصنعه الأسير لنفسه داخل سجون الاحتلال بالرغم من كل الآلام، مهم بإنه يترك للأجيال مسيرة عطاء لا يزايد عليها، مسيرة عطاء تستحق إنه يشاد بها. كديش هذا أيضا مهم؟
1: صعب جدا. أنت بتبلش مناضل ممكن ما تكونش عارف خارطة فلسطين، بس لما تدخل داخل السجن وتشوف الشريحة الموجودة داخل السجن تتعلم منهم، بلش ترسم لحالك الإرث اللي أنت بدك تكون تتباهى فيه، بدك تعمل المستحيل.
2: نعم.
1: من أجل نقاءة اسمك، نقاءة العائلة،
2: تحافظ على نفسك،
1: نقاءة الكل، كلمة أسير، تحافظ على نفسك. فبتبلش مع الأيام التراكمات الإيجابية بحقك، فمستحيل تطلع إلى الخلف مهما كانت الظروف قاسية، مهما كانت كل المحيط بدعوك للتراجع خطوة، انت بتصر تضلك للأمام. بدي أعمل إرث زي غيري، بدي أرسم التاريخ تبعي زي أي إنسان. نعم. موجود داخل السجن بدي أعمل زيه، بدي أعمل أكتر. فهذا الإشي بيخليك ما ترجعش خطوة للخلف. فكان السجان لما بتطلع علينا بكل الكسوة اللي كانت تصير معانا وكل الظروف اللي كانت تصير معانا ويحاول يفرجينا أنه أنا مش مقهور، إحنا بنعرف داخلياً أنه هو مش قادر يعمل ولا إشي معانا.
2: نعم.
1: رغم مع أنه إحنا المربطين وهو اللي مفكوكة إيده.
2: صحيح.
1: بس بنعرف فعلاً أنه إحنا داخلياً إحنا المنتصرين لإشي واحد. أنت قاعد بتضغط علي وأنا أسير مربط ومش قادر أعمل أي إشي اتجاهك، وأنت بكل القوة اللي معاك، بس أنا المنتصر لأنه أنت قاعد بتفعل الشغلات اللي بقدرش يعملها أي إنسان مع واحد مربوط. يعني القواعد العسكرية اللي تعلمتها والأمور اللي أنت درستها بتطبق فيها، بتطبقهاش علي.
2: قاعد أخي محمد، أيضا مسألة المستقبلين، يعني الأسرى اللي بيكونوا أقدم من الوافد الجديد، كديش كانوا مهمين، كديش كان في حاضنة حقيقية في بداية اعتقالك، بتهيئ لك ظروف تحاول تكسر الزمن، تكسر الوقت وتخلق عائلة جديدة داخل أقبية الاحتلال.
1: أي أسير بدخل داخل السجن الشباب بيستقبلوه وبكونوا واعيين إنه هذا الأسير خارج عن نطاق المألوف، رفض الواقع الخارجي وهو نسميه مشاغب بلغته. أنا مش قابل الوضع الموجود، فأنا انتفضت وأنا عملت أي إشي، فبفوت جوا بعنفوان، أنا إلي كياني وإلي شخصيته وإلي أموري. بيحتضنوه ناس متعلمة مثقفة اجتماعيا، احتضان جيد جدا. بتبلش الناس تعلمك كيف انت لازم تكون، كون مناضل وانا مناضل، بس الطريقة واحدة، احنا خطين متوازيين، احنا قبلك وانت وبعدنا. فما يزكاش انه انا الي 20 سنة وانت الك يومين زيك، ما يزكاش انه انت محكوم عدد مؤبدات كبير وانا محكوم سنة سنتين، لا زيك. انت دخلت على واقع ايجابي، على واقع منتظم، واقع مرتب منظم، بدك تنتمي اله قصبا عنك.
2: وهذا الأسرى دفعوا ثمنه من دمائهم، ولكن بعد 7 أكتوبر حتى التمثيل الاعتقالي أو المستقبل للوافد الجديد تغيرت المعايير، انقلبت الأمور رأسا على عقب. تحكينا عن ما الذي اختلف بهذا المضمون بالتحديد بعد 7 أكتوبر؟
1: طبعا صباحية الحرب أنه صبحت الأمور تأخذ طابع أنه في أخبار عن صواريخ وعن أسرى جنود بعدد كبير، وصرنا نشوف على التلفزيون للوهلة الأولى، يعني أنه كانت الأمور واضحة شوية. شفنا بين قوسين يعني الضرب اللي جاي كبيرة أكبر من أنه يتحمله الأسرى أو الشعب الفلسطيني، لأنه كانت يعني شيء ما كناش متوقعينه صراحة. فبلشت تاخذ طابع انه احنا لازم نوطي تحت
2: العاصفة
1: شوي صراحة، يعني لا اخجل من هذا
2: المرك العاصفي،
1: لا اخجل اني احكي مثلا كنت ممثل معتقل وكنت عارف انه الضرب اكبر منه واكبر مني اخذ اي قرار لاي شيء، يعني حياة الناس مرهونة بكلمة، حياة الناس مش لعبة. فصرنا نتواصل انه شو نسوي شو نعمل مع الناس الاقدم منا، مع الناس اللي عندها خبره، مع الناس اللي مركت عليها ظروف اصعب من هذه الظروف، شو نسوي. فالكل نصح انه يعني تكون الامور من جانبنا انه نهدي الامور، بدناش ناخذ طابع الاصطدام او الطابع المتعارف عليه دائما عن نور كل رده فعل. فما كناش متوقعين انه اداره السجون تتعامل بهذه الطريقه، انه انتم كأسرة انتم هسه الحرب الاولى اللي كنتوا مغزوزه في خسارتنا احنا بدنا نكسرها. فأخذ الطابع أنه مش راح نتعامل مع تنظيمات، مش راح نتعامل مع سجين معتقلات، مش راح نتعامل معكم حتى كيف بتعامل المدنية، أنه أنا أحكي معه ممنوع أنت تحكي، أنت بتنفذ الأوامر اللي بتم إعطاها إلك. سحبوا كل مقتنياتنا، ما خلوش إشي معانا ولا إشي، يعني أنه أنت تتعامل أنه أنا كأسير بمتلك ملابس ممنوع، تمتلك صحن وكاسة الملابس اللي أنت لابسهن والغطاء تبعك، حتى الغطاء تبعك أنت بتاخدوش، تاخذوا بقسم تاني، تاخذوا بمكان تاني، وهذا اللي سبب الامراض. فطبعا في البدايه احنا حكينا الامور راح تكون فتره زمنيه وجيزه وتنتهي وتبلش الامور تتحسن او يعني ترجع على سابق عهدها، او لو ما رجعتش مثلا مش بالمستوى

0: تبعنا والبوصلة أنت اللي وجهتوها.
1: جسد الأسرى ساحة حرب،
0: ساحة حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كل إنسان كان بتعامل مع الإدارة، كل إنسان كان مميز، كل إنسان صاحب رؤية أو مسؤول تنظيمي كان هدف بالنسبة لهم. أنه أنتوا على مدار سنوات تعاملنا معاكم أنه أنتوا كمسؤولين، هسا أنتوا تحت الضوء. أنتوا اللي بتأثروا، أنتوا اللي بتشكلوا الخطر، أنتوا من تحتكم.
1: الانتقام يبدأ منكم.
0: يبدأ منكم، وفعلا بدأ عزل الأسرى، بدأ التنكيل فيهم، بدأت الأمور تخ الطابع أنه أنا بدي أضرب الكبير عشان يخاف الصغير. مسؤولك اللي أنت بتتباهى فيه طلع أنا شو بعمل فيه، فيش رجع إلى الخلف، مش راح أحكي معكم، مش راح أتعامل معكم ولا بأي طريقة، أنت بتنفذ الأوامر اللي بتجيك وبس.
1: وكل أسرانا كبار. أخي محمد، أنت اشتغلت في التمثيل الاعتقالي وكنت ممثل معتقل مجده. عندما تشهد أسرى من سجن مجده وأنت ممثل المعتقل في ظل عدم وجود تمثيل اعتقالي، كديش كان صعب عليك وانت مش قادر حتى تحكي كلمة؟
0: صعب جدا، لأنه كنا نعرف معنى رده، حتى كل الأمور اللي كانت تمرق علينا، حتى لو مش الشيء الأسير، لما كانت الأمور تأخذ طابع الإدارة تتعدى أو تزيد حدودها علينا، كان يكون ردة فعل من الأسرة. إحنا نقدر نعمل أي إشي بدنا إياه، وبعدها زي ما بيحكوا تنهد مالطة، لأنه إحنا فيش إشي نخسره. وكانت تتعاطى الإدارة، لأنه إحنا فعلا بدنا نروح على الحيط، إحنا مش خسرانين إشي. أكتر من أضيع كل عمري بديش أخسر إشي، مش سائل في إشي. فلما بتكون قاعد وبتسمع باستشهاد أسير، أو بكون حتى جنبك في الغرفة اللي جنبك وبستشهد وأنت بتقدرش تعمل إشي، ولحظة من اللحظات أنت كنت مسؤول وكان بيدك القرار، صدقني اللي كان يحسه الأسير، إحنا كنا نحس الضعف، حتى أكتر من الضعف، إنه كنا نقدر نحرك، كنا نقدر نعمل أي إشي، بس يعني نوصل رسالة حتى بالقليل لأهله، ما تركناهوش.
1: نعم.
0: وإحنا كنا مستعدين نضحي عشانه كمان. هو ضحى قبلينا، أو صارت معاه ظروف ساءت أو حسنت، التقى بربه، إحنا مش قادرين.
1: بعد 7 أكتوبر أنت شاهد على عدد من شهداء الحركة الأسيرة اللي تم استهدافهم بدم بارد داخل سجون الاحتلال، ومنهم من محافظة نابلس الأسير البحش أيضا اللي استشهد في سجن مجده.
0: بسجن مجده مثلا البحش علاوي مثلا في النقب عنا، كان ببلغ من العمر ما يقارب 60، مريض بالسرطان. وصيته الأخير إنه طمنوا أهلي علي، أنا يعني بصير إشي أنا لساتني بخير، ما يعرفوش إني أنا صار معي إشي أو لا. أضلكم لآخر دقيقة حاولوا تكذبوا عليهم، طلع يعني قديش عنده الإرادة، حتى هو مش موجود، خايف على أهله.
1: علاوي،
0: علاوي، سميح علاوي طبعا. تواجدت معاه في قسم، طلب مني أوصل نظارته، كان معاه نظارة كان مخدها من واحد عشان يقرأ فيها قرآن، حتى مش نظارة. تفاجأت لما أنا خرجت من السجن، التقيت في شباب فبيسألوا فيه، بيحكوا لي طبعا بدنا نوصل لأهله شو أوضاعه، مش شو أوضاعه. كان الوضع صدمة بالنسبة لي، طب كيف بدي أحكي له إنه هو صار له شهر متوفي مثلا، كيف بدي أحكي له إنه فارق الحياة وأهله لسه ما كانوش بيعرفوا طبعا، أو كانوا بيعرفوا بس ما كانش متأكد الخبر.
1: نعم.
0: هذه كانت من اللحظات اللي صراحة كانت قاسية علي أنا شخصيا. طب كتير ناس بيجي بيسألوني كيف أولادهم، طب أنا شو أحكي، طلعت من المعاناة وعارف شو يعني معاناة. طب إذا أنا بدي أنقل الصورة الحقيقية يعني الأهالي مش راح تتحمل، فكنت بشكل عام يعني أحكي الصورة الحقيقية بس بشوية تجميل.
1: ما خفتش الوتيرة، وتيرة الاعتداءات أخي محمد على مدار كل هذه السنوات؟
0: صراحة لا، يعني كانت كل ما فيها الأمور تأخذ طابع الزيادة بالأمور، بتطبيق القوانين بقسوة أكثر، محاولة التطبيع أكثر، تفريغ الأسرى من المحتوى اللي كانوا عايشينه. ممنوع تفكر بأي إشي كنت تفكر فيه، ممنوع تفكر انه انا بسمح لك تسمع الاخبار او تعرف الوقت عشان تصلي، ممنوع تسال اي انسان شو في اخبار برا، حتى المحامي اللي كان بزورنا يكون مهدد، يكون السجان جنبه، ممنوع يحكي اي كلمه، ممنوع يحط ايده طول ورقه غريبه بعينه عليك.
1: النظره الاخيره محمد اللي نظرتها لرفاق دربك عند ترويحتك، انا متاكد الوجوه على الشبك
0: على الشبك
1: يعني تنسهاش، تحكي لنا عن هاي النظرة وانت تركتهم بتلك الظروف.
0: طبعا اخر واحد انا ودعته حسام قطناني، اسير امضى 12 سنة.
1: نعم.
0: ولساته بتجدد اداري. صعب جدا انه تترك واحد انت بتعرفه وعايش معاه، وهو لازم روح قبلي كمان، روح قبلي بسنة او سنتين. طلعت على الشباب مش عارف شو بدي أحكي.

0: تمنيت اخذهم كلهم معي، الكل يطلع. قربت على حسام وحكيت له مش راح انساك يعني، ولا انسى اهلك، وانا راح اكون اخوك يعني، وكل بديش اشي منك بس انه ما تنسانيش. انساك من اهل اهلي بيعرفوا متحملين وبيعرفوا اللي انا فيه، بس انسانيش بيوم من الايام اذا روحت تعال تشوفني اتذكر اني هذا الواقع. هذا واقع احنا راح نحكي عنه ذكرى يكون.
1: نعم.
0: اعطاني معنوية رغم انه هو جوا وانا اللي بدي اطلع. هامته عالية جدا، انسان رائع جدا. بدر صلاحات انسان ببلغ من عمر 63 سنة، رائع جدا. ابن قضية رياض العمور، التكيت انا ورياض لما رحت انا طلعت على المستشفى، طلعت من نقب طبعا بعد حادث صار معي وطلعت على المستشفى، التكيت برياض العمور طبعا كان مكسورة اجره وكان وضعه صعب. قعدت انا وياه وحكينا وكان يحكي لي بدر صلاحات بدر صلاحات بس ترجع بدر صلاحات. رجعت بحكي له ركيت برياض، بحكي لي كيف وضعه كيف هو، حكيته بحكي لي دير باله عليك، بحكي لي لا المهم هو يروح المهم هو. استغربت اثنين كبار من العمر ومحكومين مؤبدات واحكام عالية وواحد اجره مكسورة وواحد بعاني من مليون مرض.
1: الاسير تشعر انه مطارد حتى بعد حريته، مطارد بصحته، مطارد بتفاصيله. رياض العمور اليوم بين الحياة والموت، الواقع صعب للغاية، لم يتلقى احضان واحدة من عائلته علما انه اسير عانى الامرين داخل سجون الاحتلال. كديش هذه ايضا قاسية على اسير بعيش حرية بالفعل منقوصة؟
0: صدقني اخونا بالليس الحرية منقوصة، حتى انا هيني مع اهلي ممنوع مثلا اطلع برا نابلس لحديت اليوم، ممنوع ألتق بأي شخص كان مسجون، خوف إنه أنت مع مين بتحكي وين رحت وشو عملت، بتضلك محتجز داخل قفص. ممكن بالسجن كنت أحكي مع مين ما بدي وأعمل شو ما بدي لأنه أنا مش خايف من إشي. هنا أنت بتخاف ترد ترجع أو تخاف تضر الناس اللي حواليك.
1: في محاذير كثيرة،
0: محاذير كثيرة جدا.
1: هذه المحاذير هي تأكيد على إنه هذا الاحتلال يطارد أسرانا حتى بعد حريتهم المنقوصة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. عشت عيد مع عائلتك كان بالنسبة لك حلم، عشت رمضان مع عائلتك كان بالنسبة لك منى. 22 عام مغيب عن هذه الطقوس، كديش هي كانت الطقوس بالنسبة لك حلم تحقق؟
0: أنا انولدت لمرة واحد صدقنا، وصدفت إنه بكون رمضان، بتعرف شهر رمضان العزايم والأكل والأمور. الحمد لله رب العالمين، يعني الاحتضان اللي كان من إخوتي من العائلة من أصدقائي كبير جداً، كل بدي يعزمني والكل بدي أنا أكون معاه ومشاركه على طاولة السفرة عنده طبعاً، وحشت الله خلي لي إياها
1: الله يعطيها الصحة.
0: ما قصرتش، فتحكي لي شو بدك أعمل لك أكل، شو بدك أسوي لك، هي تشهد علي. حكيت لها أي إشي بتعمليه أنا جاهز، بديش أتشرط. قلت لها قبل ما أنحبس قبل 20 سنة كنت أتشرط، واللي ما عجبنيش بديش أكله وأروح هنا وأروح هنا.
1: صار منى بالنسبة
0: لي، منى بالنسبة لي تحكي لي كلهم مشتاقين لك. قلت لهم انتوا كنتوا مشتاقين لشخص واحد انه يروح، بس انا مشتاق لكم كلكم، بدي اتعرف عليكم كلياتكم، بدي اكون معاكم كلياتكم. طبعا شو تاكل شو تشرب قلت لاخر همي، المهم انا موجود معاكم، بس بدي اطلع طلعوني بس اشوف الناس يعني وانه اسلم على الناس، يعني اشي غريب بالنسبه لي.
1: نعم.
0: لانه دائما انت متعود تكون يعني مربوط مقيد. الايدين مقيد والكل بس بدي يكون قدامك وراك وخايفين منك. لا، اليوم الناس بتاخذك بالحضن، الناس بتسلم عليك شو اخبارك كيف انت كيف متعايش معانا، فاهم شو بصير حواليك. بحكي لهم لا لسه يعني، حتى اولها كنت اخجل بس بالبدايه، بس ما بعد ذلك صرت احكي لهم لا فاهم شو بصير، بس الامور صعبه علي، بعرفش للتلفون شو يعني هيك كيف اطلع كيف انزل، فصارت الامور تاخذ طابع انه صرت اتحدث صرت احكي. بدايه بتكون خايف، بتطلع حواليك تحس كل الناس بتنظر اليك، ما فيش اشي مميز انت بتحبه، بتحب كل اشي، بتحب تمشي لحالك، بتحب تكون لحالك. بتزعلمي مني، بتحكي لي بضلك طاف الضو وقاعد يما في العتمه، بتمشي على السكيت بتطلع تتوضى بتروح. بحكي لها بديش ازعجكم. بتحكي شو ازعجنا، الضر فيها 50 ولد انت مش شايف شو بصير. بحكي لها لا انا ما انا متعود هيك. بتحكي لي بكره بتتعود انه تشوفنا، بتتعود على الدوشه. فعلا يعني شوي شوي صرت انا اللي عملها الدوشه الصبحيات لما بصحى.
1: اول مائده افطار على يمينك الحج وعلى يسارك الحج، الله يخليهم يا ربي، قيمه تمنيتها 22 عام.
0: أبو الليث صدقني يعني صراحة وغير مبالغة، ما حسيتش طعم الأكل ولا عرفت شو الأكل، بس بطلع عليهم شو بيعملوا كيف بوكلوا كيف بيشربوا. كانت هاد أمنيتي إنه أروح يكون اثنين موجودين، الحمد لله ربنا من علي إن أنا روحت واثنين موجودين، أطلع كيف بوكلوا كيف بيشربوا. يعني كنت مبسوط إن أنا فعلا موجود بينهم، أطلع حالي فعلا موجود لساتني موجود. فهذه كانت يعني أسعد لحظات حياتي، إني يعني قعدت معاهم على طاولة واحدة، إخوتي صوتهم فوق، ولادهم شاطر بدي طعميني بدي يطلع علي، جو كنت أحلم فيه، وكان الواقع كان أكبر وأحلى.
1: بظل كل هالفرح اللي بيقتنصه الأسير المحرر بالرغم من كل العذابات وبالرغم من كل ما مر فيه، لما تصفن تقعد مع حالك لحظات أقصى تجربة وشهادة أنت عايشتها بعد 7 أكتوبر تطلعش من مقيلتك ومن ذاكرتك؟
0: أصعب لحظة مثلا لما أنا نزلت على العيادة، كنت أنا نازل أنا وأسير اسمه علي دار عمر، نزلنا على العيادة بعد طبعا ما معاناة طويلة، المحامي رفع قضية عشان ننزل على العيادة، نزلت أنا وياه وأخونا سليمان أبو رويس طبعا أتمنى من الإفراج، قعدنا في العيادة مربطين مغميين معرفش مين معانا، قعدنا 4 ساعات فتنا على الدكتورة فيش فيكم إشي، طبعا كلياتنا كسور وكلياتنا يعني الله يعلم شو كان الوضع، حطونا في أمتناء مربطين ضلينا للساعة 5. طبعا البني آدم الطبيعي بيقدرش يتحمل كل هذا الوقت أنت مرمبط وراسك على الأرض، لف في وجهه علي طلع وراه طبعا بعد ما نزل كمامة على العينيه لقى أسير من غزة مبطور الساقين مربوط في إيد واحدة داخل الزنزانة، طبعا هو كان قبلنا بوقت ما كناش عارفين
1: يا الله.
0: طبعا علي لما بيحكي طلع مين وراك، لما أنا طلعت شفت المنظر ما تحملتش ما قدرت الصراحة، طب إحنا قاعدين بنتوجع وإحنا كاملين أعضائنا وهو كان مربوط وبنعيش قديش الوقت، هذه بنساهاش يعني ولا عمره راح أنساها بحياتي، مش راح أنساها.
1: وشعبنا لن ينسى كل هذا الويل اللي بيتعرض له عموم أبناء شعبنا، ربنا ينصر شعبنا على هذا المحتل الذي يبطش بكل ما هو فلسطيني. لقائك مع والدك مع والدتك، والدك انتظرك على المعبر كان باستقبالك، والدتك أيضا
0: طبعا ما قدروش أنه يتحمل أنه أصابهم لهين، وأنا انصدمت صراحة، أمي يعني من النوع اللي بيطلعش برا البيت 22 سنة لا راحت حضرت لا عرس حدا ولا حتى عزا حدا، موجودة في البيت، حكت أنا موجودة في البيت عبال ما تروح، وفعلا يعني أحكي لأخوتي ليش تطلعيش ليش بتروحش 20 سنة أنا موجودة في البيت بديش أطلع، استغربت أنا موجودة. طبعا أبو اسماعيل استغربت أنا أنه أجا لإشي واحد، أبوي بتركش أمي لأنه بيعرف وضعها طبعا، وحكى أنا بتركهاش، نفس الموضوع حرم حاله مليون أكلة، حرم حاله شغلات كتيرة، طبعا لما كنت أحكي معهم أحكي لهم حرام عليكم ليش بتعمل هيك، بيحكوا أنت محروم وإحنا محرومين منك، فلا اللي بصير عليك بصير علينا، هذا إشي أنا بنسهوش. أنا ما شفت 2 على المعبر ابتسمت، فهذه سر الابتسامة تبعي، الناس بيكونوا خايفين، لما شفت 2 البعيد انبسطت كتير يعني، إنه حققت لهم ليوم من الأيام.
1: فيش أي معلومة عن والدك ووالدتك
0: ولا إشي، حتى المحامي لما كان بيجي كان يعطيني إياها بالمشفر نحكي بخير وضعه منيح، طيب شو فيه وين طلعوا وين راحوا، حكى لي طلعوا على الحج، طيب شو فيه بالبيت شو بصير، محمد ممنوع نحكي شو فيه، انت بخير انا جاي عشان قضيتك انك تنزل على العياده نفحصك، غيرك انا بقدرش احكي. محمد
1: خالتي ربي يعطيك الصحه، صبرت 22 سنه وربنا الحمد لله جبر بخاطرك، ربنا ان شاء الله بجبر بخاطر كل ام اسير ووالد اسير
2: ان شاء الله،
1: احتضانك انه بعد كل هالعمر الحمد لله تحقق.
2: الحمد لله رب العالمين، الله يعطي يا رب كل ام اسير زي ما فرحت انا تفرحي، وتصبر الصبر بدك تصبر على اللي الله كتبه، الحمد لله رب العالمين.
1: 22 سنه مش بس الاسير اسير، كمان عائلته اسرى، قديش حرمتي حالك انت ووالده من تفاصيل صغيره تتعلق فيه؟
2: هو كان اسير داخل السجون عند اليهود، وانا كنت بارادتي اسيري دار داخل بيتي، كل إشي كنت كان يحبه هو أنا ما كنتش أعمله، كل أكل كان يحبه هو ما عملناهاش إلا تروح، انحرمت من أشياء كتيرة من مناسبات كتيرة، الناس تطلع الناس تروح، اللي بدي روح على المنتزهات اللي على هالشاليهات اللي ولا عمري طلعت، كنت دائما خالتي من صلاتي لمن المسجد لصلاتي لعباتي لقرآن الحمد لله وأنا بالدار، وكرست كل حياتي لهم وإله. انت الله يعطيك الف الله مليون عافية، كنت متبع دائما برنامجك
1: الله يخليك.
2: والله وارد تاني يوم الاعادة ارد اطلع عليك كمان مرة، جزاك الله كل خير الله، وان شاء الله تضلك ذخر يا الله للفلسطينيين وللشعب الفلسطيني حبيبي يما، الله يسعدك.
1: اول مرة طعمتيه بايدك
2: يما حبيبي روحي، طعميت ولا مال والله ما ضل إشي اللي عملت لي، أشياء كتيرة طبخات كتيرة صارت يعني جديدة دخلت على المطبخ الفلسطيني ما كان هو، من ضمنها عملت له يوم من الأيام برمضان كبسة، طلع اللي بحكي لي ما انت بتفلف لي رز زيك تاكلك، انا مش بشكر بحالي عيب الواحد. اللي بقول لي بس طعمه غريب، ما رضيتش يعني اشعره انك انت مش عارف شو هذا لك. يما كل يوم يا عم جبت من السعوديه معي ومن هنا ومن هنا. فلما حبيبي لا يا روحي كل يوم بعمل لك شيء جديد. ولا عمري يوم سألته شو أكلت جوا، شو عملت، شو سويت، بس خرفنا هو خرف، ما خرفش يعني بعيدش المواجع إله كمان مرة أذكره فيها.
1: تفكى دي كل ليلة
2: الصباح بروح الصباح بصحى ثلاثة بصلي قيام ليل، بمسك قرآن بظني أسكر القرآن لا يأذن الفجر، بروح على غرفته بطلع عليه بكون أيام صاحي يا ولي صاحي بقول له تعال. بصير أنا إيش رايح على المطبخ وجاي بين الغرف أعمل حركة عشان يحس إيش بالأمان إني أنا صاحي، بظني صاحي مع يما بطول لا لأنه إلى ولد برضه أصغر منه بروح على شغله تقول لسه بدي أصحي مؤمن أنت شو بدك يامي حرم بأمان بحس بظني اعمل حركه شوي.
1: هذه المراقبه الاجمل محمد.
0: طبعا بكثير من الاوقات بتفوت علي بكون صاحي بعمل حالي نايم، يعني بعطيها مجال انا تفوت انه هي نايم وهيك. صراحه اجمل شيء بالعالم بتحس في واحد خايف عليك لما تكون 22 سنه بعيد عن كل الدنيا. اذا انت اكلت اكلت نمت نمت ما حداش بيسال فيك، بتحس حدا خايف انك اكلت ما شربتش تغطيت شو بدك احتياجاتك. بصحب لك يا عم القهوه جنبي، طب مش طالب قهوه بلكش اشرب قهوه. لا بتشرب قهوه لانه بتحب القهوه بعرف، طيب القهوه جنبك. صليت؟ لا لسه، هاي السجاده محطوطه يلا بدك تصلي بس استناك. اجمل شيء بالعالم.
1: اليوم فيش عدد صبح وعدد ظهر وعدد مساء، اليوم في وجه نور ما شاء الله،
0: في وجه تصبح فيه
1: بيجي صباح الخير.
0: بكون مجهز القهوه، بكون مجهز القهوه يلا بدك تروح محل بدك تعمل. بكون انا صاحي بس بالغرفه بس هو بسمع فيي انا القهوه جاهزه، بكون بشرب القهوه وبتوكل على شغله وبطلع بحس انه يعني مهتم فيي. بحكي له طب خلينا اغلي معك القهوه، بقول لي لا انا بجهز لك اياها. طب حقك علي انا بجهز القهوه، امورك جاهزه ولا يهمك اشرب قهواتك وظبط امورك.
1: الله يخليهم يا رب.
0: الله يخليك
1: حجنا، ربي يعطيك الصحه. شفناك على معبر الظهريه بتستقبل بابنك بحاله فرح غير مسبوق، ولكن وانت ماسكه شاعر انه مش ابنك، شاعر انه في اشي تغير.
3: اخ سامر المفاجأة فاتوا نساء العمال من الساعة 9 واحنا بنستنى، يفوتوا العمال هاي اجوا الساعة 4، اخوه يسألهم هاي ورا ورا ورا، ضل اخر اشي هو 3 لما فات انا ما عرفته.
1: ما عرفتش ابنك؟
3: وين تعرفته؟ لما صار قريب 10 متر واخوه يصرخ عليه لولو لولو محمد محمد، ساعتها في الشعور مسكنا صرنا نحسس عليه مش يعني مش محمد اللي بعرفه، يعني 2 مسكينه حكيت الله يعينه. شايف علي؟
1: صعب عليك تشوف ابنك بهاي الحالة.
3: اجا يعني استقبلناه وإشي وإمه صارت متفاجئة فيه، ركبنا بالسيارة وإشي واحد بكل 22 سنة عزالها الشكل واحد. جبت عصير بأكل وشرب كليلة 3 أيام ما شربتش مية، بأكل وشرب سيجارة ولو بأكلي بتسمح لي هذه كلكم وهذاكم.
1: اعتقل وهو ما بدخن قدامك؟
3: بدخنش، بلعب رياضة ويا ما شفنا المقابر ويا ما شفنا بالزيارات. الله يسامح كل إنسان شلنا الأواعي واخذنا أطفال يزوروا وكثير تغلبنا والحمد لله كله بروح. بس يروح لك أسير فرحكم، بس للأسف ما فرحناش مليح.
1: صحيح،
3: ناس تيجي تعزينا
0: الحمد لله
3: كان حطوا اسم احنا في
1: مروح في اليوم الثالث للوضع
3: الثالث يعني
1: الثالث لوفاة
3: عمه
1: شقيقك.
3: المشكلة انه حطوا محمد بسريس، شوف فكروا محمد ابني وناس تفكر محمد اخوي، تعرف هذا موقف صعب.
1: نعم.
3: ثالث يوم يعني فلت، انا حكيت لمرت اولادي شو بصير استقبل ابني، شو بصير كنت زيارة اي شيء يصير ابني محروم لازم ازوره. والحمد لله رب العالمين فرحتنا كملت. كنت محروم الملفوف 22 سنة بعد ما طلع أول مرة بكله وغيره. الحمد لله رب العالمين، هذه فرحة لا توصف. أخوانا فرحانين، أهله فرحانين، بس مش زي فرحته بلقائنا.
1: نظرة محمد إليك حاليا وأنت بتحكي، بعرفش إذا الكاميرا كانت ماخذ المشهد، وكأنه لسه بتعرف على تفاصيل عندك.
4: شوف، ما قعدت معهم زي ما لازم.
3: الغربة صعبة
5: لحديت الآن، والله ما قعدت معهم زي ما لازم. يعني الناس بتروح وبتيجي وأنا يعني ما خدتش مجال معهم، بس لكل وقت سرقة منهم، مثلا الصبح أو بالليل قبل ما ينام وبروح بحكي معهم كتير من الشغلات، بسمع من أخوتي شو عملوا شو سووا، لأنه متواجد معهم بس بلحقش يعني أخذ الوقت كلياته معهم.
1: إنك لسه يعني بتحاول إنك تأخذ تفاصيل، يعني
5: حتى تفاصيل وجوههم للأمام
1: عن هذه التفاصيل، تفاصيل التجاعيد جديدة في الوجوه، الشيب الجديد في الوجه. انت استأذنت من والدك انك تدخن عند ترويحتك، كديش هاي السنين وكأنه عمر وقف وتم اعادته من جديد؟
5: صدقني وقف العمر لما انا انسجنت، وبلش لما انا انولدت، حكيت لك عمر جديد. فانا لما بدي اطلب منه اني ادخن او بطلب منه انه بدي اطلع برا، هني طالع برا، هو بينه وبين نفسه بعرف انه بيحكي ليش بطلب مني، ليش بيعمل هيك، بس انا هيك تعبدت، هيك تربيت، هيك انا بعرف الحياة بتكون. طبعا انا اخوتي متجوزين واولادهم متجوزين، يعني اخوي الاكبر مني موجود ابو محمد اللي خلينا اياه، اولاده كلهم بالجامعات، اخوي الاصغر اولاده اكبر مني يعني حجما وشكلا، بطلع لهم بستغرب بحكي هذول اللي كانوش موجودين. خواتي مثلا اولادهم متجوزين اولادهم، يعني انا جد، بدي يحكوا لي انت جد، يعني معقول انا شو عمري 40 سنه وانا جد؟ فهذول لسه انا بتعرف عليهم.
1: هذا الموضوع فيهم. قديش في اجيال غيبت عنك خلال 22 عام، وقديش خلال 22 عام أجيال تعرفت عليها بعد الحرية؟
5: أكثر إشي يعني فاجأني اللي أصدقاء أنا مثلا تركتهم، أصدقاء الطفولة لما أجوا وسلموا علي، يفوتوا معهم شباب كبار وكل واحد حامل ولد، مثلا يحكي لي ابني مثلا براء، أحكي له ابنك براء كبير والله صاير، يحكي لي لا ما هي ابنه اللي معه، ابنه تجوز كمان. بحكي بابن حالي يعني هالقد أنا يعني كان عن جدي غايب، ما كنتش حاسب الوقت، الوقت داخل السجن معدوم. يعني أنت بتشعرش بالوقت زي ما بيشعروا الناس. نعم. الروتين واليوم بتكرر آلاف المرات، أنت بتشوفه نفسه هو، بس الناس برا بحسوش فيه. أشوف ولاد صغار بعرفهم، مش مين هذا ابن فلان، إيه صاحبي ولا عنده ولد أو ابن ابنه. وهذا إشي كان يعني انتقالي من زمن لزمن بالنسبة لي، إنه أنا بدي عاصر الناس هذه، بدي أتعود عليها، بدي عاصر الظروف اللي هم عاصرينها، فصعبة. أنا بدي أبلش من السفر، ممكن الولد اللي عمره 20 سنة معصرها وصار ماشي فيها، وأنا لسه نعم. بدي ألحقه، مش ابن جيلي يعني اللي مركت عليه كل هذه الظروف.
1: قاسي
5: جدا.
1: ربنا يكون بعون كامل أسرانا المحررين وأسرانا داخل غياب السجون. أخي أبو عمار خالد أبو كاملة، مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة نابلس، استثمر وجودك معنا اليوم لنحكي عن قضية تشغل كل بيت فلسطيني اليوم بالتحديد، بعد إقرار الكنيسة الاحتلالي لقانون إعدام الأسرى. يعني هذا الاحتلال يمعن في إظهار بشاعته وفاشيته بكل ما أوتي من غطرسة،
6: هي تأكيد للسياسة المتبعة داخل السجون. هي قضية قتل الأسرى وقضية عدم تقديم العلاج بشكل متعمد، ونحن شهدنا العديد من الحالات. هناك أسير تم إطلاق سراحه، كان إدارة مصلحة السجون قد أوهمته أنه مصاب بمرض السرطان، وتبين أنه غير مصاب بعد أن
1: قتل معنوي.
6: صحيح، يعني إدارة مصلحة السجون تعمل هي وجهاز المخابرات على قتل هذا المناضل بطرق عدة. هناك من يتم قتله جسديا، هناك من يحاولون قتله نفسيا. هذه السياسة المتبعة خلال على مر التاريخ، تاريخ هذا الاحتلال على الأرض. اليوم يحاولون شرعنة هذه السياسة. نظام الإعدام داخل السجون كان يمارس ضد حق الأسرى، لكن اليوم يحاولون شرعنة هذه السياسة.
1: شرعنة هذا الإرهاب
6: بالضبط. تحديدا في ظل هذا الصمت الدولي على هذه الجرائم، يمعن هذا الاحتلال في شرعنة هذه الإجراءات التي كان سابقا يحاول التستر عليها تحت ذرائع عدة، لكنه اليوم يظهر الوجه الحقيقي له في تعاملهم مع الشعب الفلسطيني.
1: بعون الله الفاشيات كما ذكر التاريخ ستحرق نفسها من الداخل
6: إن شاء الله
1: بكل هذه الغطرسة. أخي محمد، اليوم في حالة مخيم بلاطة بالتحديد احنا نحكي عن عمك، نحكي عن رائد الفضاء أبو سريس، رائد أبو سريس اللي ذكر اسمه ضمن الدفعات من المفترض أن يتحرر، وباللحظات الأخيرة تم إزاحة اسمه من القوائم واستبداله بأسماء أخرى. تحية لكامل المحررين، ولكن صدمة كبيرة، عمك داخل سجون الاحتلال، اليوم عائلته بتمر بظرف صعب، اليوم هو بمر بظرف صعب، وكأنه خرج من قبر رأى النور وعيد وضعه في قبر من جديد.
5: طبعا رائد أبو سريس محكوم على الحياة، بالنسبة إلي هو مش عم، هو أب وأخ، ممكن أنا الوحيد في العائلة اللي أنا عاصرته وعشت معاه فترة طويلة، وبعرف شو معنى أنه تطلع بأمل وفرحة أنك طالع برا الغرفة تاعتك مروح على البيت بعد دقيقتين تغير اسمك وترجع تفوت جوا. بحس بكل لحظة في يعني بكل أكلة بكلها، بكل شربة، بكل تطليع على الناس، بكل مشوار أنا بطلعه أنا بشوفه، ممكن أكتر منهم كلهم، لأن أنا بعرف شو يعني هو بعاني، وبعرف المعاناة كمان لما بطلع على أهلي، كمان بطلع على عمامي أو على عماتي، يعني من تبقى منهم فقد نص العائلة عم رائد، بطلع عليهم وبقدرش أحكي لهم شو بدي أسوي، يعني شو بدي أعمل لعمي، بعرف المعاناة منهم لأنه مش قادرين يفرجوني أنه أنت روحت وتركته مش بإيدي.
1: نعم
5: والله لو بإيدي يروح قبلي روحت، ربي روح قبلي، لأن أنا عارف حكمي أنا بروح ومحكوم مدى الحياة. بطلع على عمي أحمد، على عمي محمود أخوته كانوا بيستنوا فيه قبل بيومين،
1: على والدك
5: وعلى والدي، ما بقدرش أطلع عليه، يعني أنا بحكي ما ذكرتوش مش قادر أطلع عليه، وكيف يعني إنه ابنه روح وأجوا استقبلوني فرحانين فيه وجواتهم غصة على أخوهم، الأمور متضاربة صدق.
1: إحنا منهنيك بالسلامة ومن حقك تفرح كما كل بيت من حقه إنه يفرح بابنه بعد كل هذه السنوات من العذاب والألم، ولكن أيضا من حق رائد علينا أن نكون إلى جانبه إلى جانب عائلته. سنتوجه الآن معك ومعيتك ومعية والدك لنكون إلى جانب عائلة الأسير اللي نتمنى أن يكون قريبا أسير حر هو وكامل أسرانا، الأسير المحكوم بالسجن مدى الحياة رائد أبو سريس الفضائي، في زيارة الآن إلى عائلته. نتابع. إذن الوفاء لا يقابل إلا بالوفاء، صحيح أن عائلة أبو سريس بفرح باستقبال أخونا الحبيب محمد محرر، ولكن الألم كبير لأن العائلة فقدت عمهم الله يرحمه أيضا اللي مسمى محمد أبو سريس، وما زال عم محمد أخونا الحبيب رائد أبو سريس الفضائي داخل أقبية الاحتلال، اليوم متواجد حاليا إلى جانب أشقاء وعائلة الأسير البطل رائد أبو سريس الفضائي المحكوم بالسجن مدى الحياة داخل أقبية الاحتلال. ربنا يفك أسره ويفك أسر كامل أسرانا عما قريب. قديش هذا الألم الكبير المعمم في كل بيت فلسطيني، قديش كل عائلة أسير بالرغم من الفرحة اللي عندها بحرية أحد أبنائها إلا أنه في غصة، إما فقدوا أحبة أو ما زال أحبة داخل أقبية الاحتلال بعانوا الأمرين. شقيق الأسير رائد أبو سريس الفضائي، أول شيء أعظم الله أجركم بوفاة أخوك محمد أبو سريس، وأيضا ربنا يكون بعونكم على خبر إبقاء الأسير رائد الفضائي داخل أقبية الاحتلال بعد ما اسمه تم الإعلان عنه بأنه سيتم تحرره، كانت صدمة كبيرة.
3: شكر الله سعيكم بداية على روح أخوي الزعيم، وأهلا وسهلا فيكم. بالنسبة لرائد أبو سريس والصدمة اللي حصلت لنا، كانت مفارقة ما بين ساعة إلى ساعة ونص عندما سمعنا أنه تم
7: رفع اسمه من الصفقة.
8: نعم.
7: يعني احنا نمنا مثلا الساعة 12 على امل انه تاني يوم ندب لرمالله استقبال الأسرة جميعا ما بينهم اخي رائد بسريس. ففيش ساعة ونص تلقينا اخبار من معظم الجروبات او الاصدقاء القريبين جدا على قلوبنا انه تم نشر اشاعات بان رائد تم ازالة اسمه من الصفقة. فتوجهنا لعدة جروبات ولعدة أسماء ومؤسسات لتأكيد الخبر. فعند قراءة المنشورات التي نزلت في اللغة العبرية على إحدى الجروبات تفاجأنا بأن هناك عدة أسماء تم إزاحتها ونزحها من قائمة الأسرة. فكانت لا أنا لا أستطيع أن أقول أنها صدمة. فكانت كسرة لخاطر جميع من يعرفون الرائد ويحبونه.
8: نعم.
7: وليس كان من المطلوب مننا كأهل أو أحباء أن نصبر، ولكن كنا نشعر بما يشعر به رائد ونطلب من الله أن يلهمه الصبر على ما ابتلاه.
8: اللهم أمين. في العائلة أطفال العائلة جهزوا الحلويات، الخوات رائد شقيقاتكم والله يا ربي إن شاء الله يفرح قلوبهم جميعا، منهم من أتى من خارج الوطن لاستقبال رائد.
7: صحيح.
8: رائد أجرى مكالمة مع العائلة.
7: صحيح.
8: إنه أنا مروح.
7: صحيح. أجرى رائد مكالمة معي وأنا في الشارع، وأنا كنت متوقع إنه يتحدث معي، فكنت أنا على قناعة حتى أثبت للجهة الأخرى إنه سوف نمتنع عن أي احتفال حتى نستقبل أخانا بين أيدينا وبعد ذلك نقوم بما نستطيع للاحتفال بأخينا. فقام بالاتصال فيه وأنا في وسط الشارع، وتم تجمهر من قبل الأحباء والأصدقاء والعائلة على هاتف رائد، والكل كان سعيد بأن رائد أجرى اتصال وأنه سوف يتم الإفراج عنه بإذن الله، وبإذن الله سوف يتم عنه الإفراج.
8: جزء من العائلة موجود اليوم معنا، جزء مش موجود، جزء خارج الوطن.
7: صحيح.
8: أنا باسمي الشخصي وباسم هيئة الإذاعة والتلفزيون باسم برنامج عمالقة الصبر قبلت وفاء على جبين كل فرد من هذه العائلة المناضلة التي نعتز ونفتخر بها. ربنا يجبر بخاطركم، ربنا يفرح قلوبكم. نشعر بكم الألم في القلوب، ولكن نسأل الله أن يفرح هذه القلوب من جديد، وأنه يكون رائد وكامل أصلانا محررين جميعا خارج تلك الأقبية الاحتلالية. بدي أحكي مع محمد بعد إذنك بهذا الموضوع. أخي محمد، وكأنه قدر الفلسطيني ما يتعممش الفرح، ذات العائلة، عمك ما زال معتقل، روحت وعمك الثاني متوفي وهو سند لهذه الأسرة، الفرحة منقوصة فعليا
5: أبو الليث؟ فعلا الفرحة منقوصة، لأنه تحدث سابقا أنا الوحيد اللي ممكن عاصرت أبواء العم رائد داخل السجن، وعشت معاه وبعرف وين تبتسم، بعرف وين تبزعل، بعرف شو هو حقيقته، يعني بعرف صلاب اللي عنده، بعرف أنه هو أصلب منا جميعا هسه، بعرف هو اللي راح يعطينا المعنويات. بس غصة أنه أنا راح أقضي 22 سنة وعارف اليوم اللي أنا روح فيه، وانا عارف انه عمي رائد مش معروف اليوم اللي راح يروح فيه. كنت اتمنى انه اروح ويستقبلني، انا هاي عمي روحت قبلك انا وهي استقبلتك. لما انا روحت وكنت قبل بأكم من يوم كنت عارف انه عمي رائد مش مروح، كانت غصب قلبي، حتى طلبت من اخوتي ومن عمامي بديش احتفال، انا بس بدي اروح عادي لانه ما روحش عمي معاي. وتفاجأت يعني كمان بوفاة عمي ابو القاسم محمد. طبعا كانت صدمة اكبر كمان بالنسبة لي. انا تسميت على اسمه، كانت صدمة اكبر بالنسبة لي. بس لما شفت أهلي كيف يعني احتضنوني وكانوا يعني بصراحة من الناس اللي قد ما أحكي مش راح أوصفهم، صلبين جدا، واحتضنوني وحكوا لي عادي يعني أنت وياه واحد، واحد فيكم هم روح، واحد فيكم طلع من الموت بروح الثاني. كان إشي قاسي بالنسبة لي إنه مروحش عمي رائد.
8: أنت طلعت في بوسطة الترويحة وبحافلة الترويحة، رائد طلع على الحافلة، وبعد ما وصل للحافلة بناء على شهادات نزلوه من الحافلة، يعني هو وصل يعني شم ريحة الحرية وعيد اعتقاله من جديد. يعني مشهد اللي شافه عبر عن شدة القسوة.
5: المشهد القاسي أبو الليث إنك تعيش الإشي اللي عاشه عمي رائد. أنا طلعت بنفس البوصلة اللي هو طلع فيها، التقيت بأشخاص بيصفوا لك نفس المشاعر، إنه كان موجود في الغرفة المقابلة وكانوا بيستنوا للساعة 12 إنه تيجي أسمائهم. بيجوا شباب تانين كان عددهم 10 أو 11 شاب

0: صاروا الشباب طبعا هذا أول مرة أنا بحكي بيقولوا ليش تأخرتوا علينا إحنا مروحين مع بعض فصار يحكي لهم لا إحنا مروحين بدالكم فتخيل اللحظة اللي بدي يكون عايشينها أصعب لحظة في التاريخ إنه أنا بستنى إنه أطلع والشاب اللي جنبي بيحكي لي لا أنتوا بدكم ترجعوا إحنا مروحين بدالكم فتخيل طبيعة البشرية قد ما تكون قاسية تتحمل هذا اللحظة مش راح تتحملها فأنا عشت لما أنا طلعت من السجن وركبت بنفس البوصة اللي كان عمي لازم يركب فيها ونفس السجان اللي بدي فكني كان بدي فكه بس هو رد رجعه طبعا حكيت مع أخونا معمر الصباح معمر كان معاه بنفس الغرفة صحيح. معمر شرح لي الموقف كل اللحظات اللي صارت قال لي كانت قاسية لأنه إحنا عارفين حالنا طالعين بعد بلحظات إحنا بطلنا نكون طالعين فحكى لي الصبر اللي إحنا صبرناه على مدار 20 سنة اللي عصرناه داخل السجون هديك كانت أقصى كانت قاسية جدا
1: يعني هذا التلاعب بالأسماء لليوم بنشوف أثره عند العائلات ربنا يكون بعون كامل عائلاتنا على هذه الآلام المتراكمة في القلوب ولكن إن شاء الله أنتوا عودتونا أنه تكونوا عمالقة الصبر وإن شاء الله بتكونوا دائما عمالقة الصبر الحقيقيين بدي ألفت عناية سادة المشاهدين أنه عبر سنوات طويلة بزور هذه العائلة ربنا يرحم والدك وربنا يرحم والدتك اللي انتظروا رائد عبر سنوات طويلة وكثير من أفراد العائلة اللي فقدهم رائد وكانوا يزوروه وهو داخل سجون الاحتلال والد رائد مشاهدينا عانى من الزهايمر ولكنه لم ينسى رائد ولم ينسى الصلاة
2: أبي تعرض بحكم أنه كان يزور رائد كتير وكانت صدماته كبيرة عشان رائد فتعرض لمرض الزهايمر فمعظم حياة أبوي بعد مرض الزهايمر ما نسي الصلاة ولا نسي أخوي رائد علما أنه كان إنسان ولكن كان يتذكر الشغلات القديمة ولكن حبه لرائد وحبه للصلاة ما كتحها وهذا دائما احنا بنقول اللهم ثبتنا عند السؤال فكان الله مثبت أبي على الصلاة والحمد لله دائما
1: اليوم رسالة تحدي من خلال هذه العائلة بالرغم من الألم اليوم هذا الثبات اللي اعتدنا عليه من خلال أسرة الفضائي اللي كان يشكل بسمة أنا تعودت عليك دائما تحكي لنا إحنا بنحب المرح
2: صحيح
1: وإحنا بنحب الفرح
2: صحيح
1: وإحنا عائلة في تفاصيل كثيرة منصر عليها
2: صحيح
1: أملي إنه هذا الفرح يرجع لوجهك الفرحة ترجع لوجهك كما عهدناك دائما بوجود رائد عما قريب إلى جانبك محرر إذا إلك رسالة اختتامية عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقة الصبر المساحة الكافية لك
2: إحنا الحمد لله دائما بغض النظر عن المآسي أو خلينا نحكي بكل بساطة الضربات اللي نضربها أو المشاكل التي نتعرض لها يعني بغض النظر عن كان في حالات وفاة أو سجن فسبحان الله خلص احنا كعائلة دار بسريس نستطيع دائما انه نغير او نتجه لاتجاه ايجابي ونغير الواقع المرير الذي نكون فيه الى شغلات ايجابية ونعممه على افرادنا فلا نقف عند يعني ضربات حصلت او مشاكل تستطيع ان ترجع فينا للخلف ولكن دائما نطمح الى الامام ونتفائل بأن الله سبحانه وتعالى هو الراعي لنا
1: ونعم بالله
2: والحمد لله على كل شيء
1: كلمتك الاختتامية أخي محمد اليوم من إلى جانب عمك إلى جانب والدك لكل من يتابعك عبر تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقة الصبر وبالتحديد للأمهات اللي بنتظروا بأبنائهم للأباء اللي بنتظروا بأبنائهم على أحر من الجمر بعد كل هذا الألم
0: الصبر ثم الصبر ثم الصبر و الله يمن علينا وعليهم بالصبر واحتضان أبنائهم قريبا إن شاء الله كل عائلة تركت ابنها داخل السجون بيوم من الأيام راح يرجع لها خلوا معنوياتكم عالية أبنائكم بحاجة إلى معنوياتكم لأنه هم بياخذوا المعنويات منكم من نظرة ومن كلمة ومن رسالة هذه بتعطينا حياة هذه بتعطينا حياة وإن شاء الله رب العالمين بمن بالفرج على الجميع وبعودوا سالمين غانمين وتحرر الوطن شكرا لكم شكرا على قدومكم
1: الله يخليك تحياتنا لكامل أفراد هذه الأسرة إذن مشاهدينا هذه الأسرة تمثل القلب الفلسطيني الذي ينزف ألما حتى في ظل قمة الفرح إن شاء الله ربنا بعمم الفرح في كل البيوت الفلسطينية بعد كم الآلام التي تراكمت بقسوة عبر كل هذه السنوات إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه التغطية من برنامج عمالقة صبر. هذه تحياتي وطاقم العمل، أودعكم على أمل اللقاء بكم دائما وقد ضيوط السجون. إلى اللقاء.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

نشرته الثالثة فجرا بتوقيت القدس المحتلة، والبداية مع العناوين. الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 72,628. إصابات بالاختناق بين صفوف طلبة ذكور مدرسة المغير بعد مهاجمة الاحتلال لها، وعمليات هدم لبيوت بلاستيكية قرب بردلة بالأغوار الشمالية. محافظة القدس تحذر من مخطط استعماري لإقامة مركز تراث في مطار القدس الدولي. شهداء وجرحى ودمار واسع إثر غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب اللبناني. استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت بعدة غارات محيط دوار حيدر غرب غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن أزمة سوء التغذية التي افتعلتها إسرائيل في غزة كان لها تأثير مدمر على النساء الحوامل والمرضعات والمواليد الجدد والرضع دون سن 6 أشهر خلال فترات الأعمال العدائية المكثفة والحصار منتصف عام 2025. وأوضحت أطباء بلا حدود في تحليل لبيانات طبية نشرتها أنه في 4 مرافق صحية تديرها أو تدعمها بين أواخر عام 2024 وأوائل عام 2026 سجلت فرق المنظمة مستويات أعلى من الولادة المبكرة والوفيات بين رضع وولدوا لأمهات تأثرن بسوء التغذية خلال فترة الحمل. تلقى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، واجرى خلال الاتصال بحث اخر مستجدات الاوضاع في الارض الفلسطينيه اضافه الى القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائيه. واعرب السيد الرئيس عن شكره لرئيس الوزراء الكندي على مواقف بلاده الشجاعة الملتزمة بالشرعية الدولية والقانون الدولي، مجددا شكر دولة فلسطين وشعبها على الاعتراف الكندي.